Adidi, Radio Diwa, Radio Diwa, Air Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda. Nqolek شي حاجة ولدي، راك في Radio Diwa, Radio Diwa, Radio Wahda.